الترتيب قرقول قهف التمر دكال الشنون النصيحة انشقق انت متر تنتسق الشقق التشقق الشغل الكلن انكل تماشق يكلن النسل نشأ ليبيا ألجي مالي بوركينا

لو كان الحب يموت انت البديل ولو كان انا نتبحر انت تولي الدليل نفتل نعرق في بحر هرامك ولا نتنفس كبريت حجرانك.